عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda

0: Kata Syekh menyebutkan, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, fallahu, ini ada takdirnya, innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, fallahu la yatadarraru bil ma'asi. Allah tidak akan mubarakkan dengan maksiat. Wala yantafi'u bitta'at, dan Allah tidak mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dengan ketaatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Allah maha kaya. Tetapi itu semua kembali kepada sang hamba. Ketaatannya dan maksiatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala huwa nafi' ad-dar. Dialah Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat, serta menolak mudarat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa beberapa penjelasan dari hadis ini. InsyaAllah ta'ala, semoga Allah mudahkan, akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita